كل معاد للجنان قاسدا مع سلام طارد كل حسود ترضى الصحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل كما جعلته وليا الأتقياء في السر والجهر عدوا

نامية مشكورة وباخيا مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل ومتوجه الأذال أبدا بجاهي يا من بي قد مبدا وجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك جعلني قديما أسنا ومتوجه الأزال جسدي ولا توجه لجهادي حسدي يا من حماني عن الآي الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لتقلد البشر بشارة للمنتخى قيل البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بالثناء خليق سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل واجعل ملايين له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا والتبب وسل لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا خائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مصرمدا يا من له من امتداء أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهاء له على من قادني ما يفتى في الحال والمال وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا خائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب و

بناه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حروف يأتي لي جنة عن العدا وجنة للجنة يا من وابتلي خير فيدان وجدتني فضلا

ويكسفان لي كل من بهم من الغلوم يعظمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واسب السقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما سأني حيث رصد يالله

والسوق لغيري حاسبي وألما. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة. يا من تعالى عن منام وسنا، سل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يخمد، وليقود كل خير يحمد. على الذي إقدامه لي قادا، من خاد غير يده فانقادا، سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي، وجه الحروف بأفضل

تكمنا ولي بدل بشرو بأيام منا يالله يا رحمن يا ريم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال ساطعا أنوارها كل حجاب قاطعا مع سلام نوره يتهر قلب المسلي وبي يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وخادم الهدى وقيل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

لما بي تجيء الظلم ما سلام يشرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أدخاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواتني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليالي وجل حياتي بي خير آيات وجل مدادي وقلامي واللسان داعية لذي الجمال بحزان وجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا مرحفا بالسر كالقدسي صل صلاة بفلاح تضمن لأبد

وسبي في الحال والمآلي واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخي الخديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة أموري تسفن عن اللخا يا من له تحسين ما سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآصال على الذي قد زلزل الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل بي يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وسل يدر بأني منضرب عن عدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا مغطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائخ كل أخرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي صرمدا على النبي.

من بسمين وبصير سميا سل صلاة تغلد الصلاح للجيران تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام ما سلا من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفاس بالإخراج قبل كفرهم مع استدراج إلى سوى

الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء ولي وكل مفض للشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا غير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زاز عني الداء وزاز الشيطان والأعضاء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وصحي التوحيد والأخوال وصحي الأفعال والأحوال ولتغلج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلل للحليب ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلب للحليب واجعل فيوضك الكريم نيرا قلوب حسبك وأفطع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل الجنة أن الأذالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسماء ما أني بها بلا إخالة بمفقر ربي لك شكري بعد عمد قالدي أنس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين أني وليكن بكرم ومني وسل أني

كريم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصطفى يا مغني من حاسد ومدفع سل صلاة عن إيديك تغني وعن منايك معن يا مغني مع سلام ليوصل الصلاة مخلدا للرب.

والمكر والغرور والحسرى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم واجعل بجاي المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبهر كل مؤمن ومسلم ومحسن محصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا

وليخر سكرا وعلما بدا واجر نفع طاردا من قدا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يا الله.

إيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بكثرات فاكفني أوائقا كما أردت واكفني بوائقا وسل بالتدليم.

وجعل سروعي تارب الأعدي لغير ذوي مغزي المعادي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق. صلي صلاة بسروعي تشهد مع سلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجي من وصل. سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل والتجزئني آل بدر الخيرا يا من بهم ساق لغير ضيرا وليا بهم تلاسم الخيور مصفيا بهم

وسبي في الحال والمآل واجعل تلاوتي وقطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليما قد الأجور لمن

وكنت لي بمنية المجامع سل صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يسهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لخيري سازال مقوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي خط واجبا.

سيدنا محمد ظرف العلا وعن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الصلاة والحمد والشكر معا على الذي

العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى المحمدي وآله وسابه والحمدي وجلب جاه العظيم قولي منور يا ذا العلا والتولي وجعل قدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب.

واجتني بالأجر والصواب إلى جنانك وبالصواب واجعل بجاه المنتخى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل خلامي للغيوب فاتحة وانشر علي

وسلي يا رحمن ولتسلمين على النبي العربي العالمين سيدنا محمد والآلين وسبي في الحال والمآلين وجل حروف أجائه النزامي جالبة إلى المنى العزامي وجل جميع أجل البركات وسكنات يديا والحركات وسلي يا رحيم

واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وسل يا رحيم ولتسلمي على خليني وحبيبي السلمي سيدنا محمد والآل.

واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

بالتقديم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وبكتابة يسقر لي جميع من لم يحبوني.

رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزاوي قلوب من لم يحبني لغير ذا حليب ما سلام لسوى يذهب ما ساني في أبد فيذهب على الذي قد ساسها الحسادا إلى سواي وكفى الفسادا سيدنا محمد والآل وسبي

ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تذهب الأقدار إلى سوى نحوي والخدار وتذهب المبيح أني سرمدا لغير ساتي وما لم يحمد ما سلام ليقلد البشر على الذي جعلته فقر البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوسل للجنان ثمني يا باخيا قد كنت لي بأمني يالله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لي تجود بالخيوب ولسوى قلبي تصاصع العيوب مع سلام لي يلين الخلوب بلا أزن ولي يقلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدتني تكرما بي به سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ثاسومي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدتني.

لوالدي خير سعي وسرور وسيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أسنى عنيت والدي خيرا يكثر يا خالقا ما سئت

وجملة الأنهر مع عيالي وصل جوالب السخاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا قديما صالحا وصول خيري جملة المفازدي حبدا شكورا واحمني عن فازدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عازمي من قطعي وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام زاهب بالداء لخير ساتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابلي التاويل والتفسير ولي ييسرنهما تيسيرا واصم هقائدي مع الأخوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتخن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث أبلي ما لم يهوص الصالحون قبلي واخرخ لي العادات في الفنون يا واهب المذار والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتسعي العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي يكمل.

مجي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع القربة والإملاخ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا

وكل عظيم ولتنوّر للجنان ولتعظم القلب من الأغيار وجل حياتي بشر الأخيار واشخل عداك بسوى مضرتي يا باخيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكر لك في الفرض الرجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم

فتذهب مع سلام بفلاه يعترف بلا شقاء من فرد يغترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسبي مكاره الدارين لغير ذات مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خير خير جالبا لأبدا حليب علم حالبا مع سلام دائم ليقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لقيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وشوق.

مع حسابي وبفوزي بالخرد. صلي صلاة لي تقلد العيان، مع شهود وتقود للبيان، مع سلام زائد فوائدي، يجود لي بأنفع الموائدي، على الذي تسره جناسي، مستان كلي عن القناسي، سيدنا محمد والآلي، وسابي في الحال والمالي، والتجزي أني كل يومي خيرا كثيرا صافيا عن لومي، وجل مدادي وقلامي يا أحاب، إليك من خير كثير يا محب، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس.

البراق حب ذي الحيزون سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي بالتأويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واصم فؤادي ولساني من لخاء وعندك اجعلني يا نور البلخاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني السكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تسلي صلاة عني على النبي المنتخى بالمن ما سلام عن سواه يغني في زائر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني قدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واصرف بعاق وجهك الكريم يا مفطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره معها كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضر

في كل داير ومشتك والظلماء في الأرض والسماء وما بينهما ولي قلت الأقوما وضع الدارين فاقبل شكري وارفعه للعرش.

وسبي في الحال والمال والتجزي أني ما لا ينحضر من البشارات نظرت المنتظر نظرتني به على الأعداء هزمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا

لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال وجعل بي كليتي منصوما وليا في أبد تنظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدر

يزيد إلى سهايا قائدا لما يفيد على الذي بايعته بالقلم وبمداد ماحيا للظلم سيدنا محمد والآله وسببه في الحال والمال وجه الكتابة.

تركي ولي فصلت بالهادي الوفي ليجت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى زواساتي ومن أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بخير شك وبخير وهمي واجري لخير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا أجبت شكي وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لسة بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره

يا من يلين الدخل مثل الدك وزني الرخبة في رداك يا من يرقي الأبدى إن أرضاك واجعل فؤادي ساهدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما ومتوجه الدلال والخدب إلى جهتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان وتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الخر ولن أجورا ولتغني أمري.

يا حبيب عظمتني من صدمتي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وهب لي اليوم وبعد اليوم حسمة كل من أذى واللوم سيرت قلبي خير علم واهيا سيرت كل خير

ولتجزي أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي قلت أفضل إلى سل صلاة

على الذي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محى ما ساءني بالحق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تطرد الحسادة لغير النحو تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلبي على الذي واب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بخير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاسم البشر ولسواي سقط 19 سل صلاة

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرحت بيني وبين القوم الفاسخين عازما من لومي فلي صلاة لحياتي تؤمن من المكارم يا مؤمن ما سلام يدفع الرزايا لخير ساتي يجلب المزايا لأبدا بخير كد وأمل على اللسيل يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل ولتذكر

رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع سل صلاة أمري تبشر بلا انتهن يا من لديه البشر مع سلام يدفع السقاء.

يا جاعل الأعظم في أغراضي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم تردوا لي.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زهسة فضلا لسواي النار وخدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصر.

عني صليا مسلما على النبي وكن يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبنا سما ممن يرى في أبد مقاسما صلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة ما

واكتب لي اليوم وبعد هوردا في جملة الأعراض لشكر خربا أسكن قائدي في توحيدي والتحي بي طريحة الوحيد والخول سد والفؤاد نور يا منزلا قد جدت لي بالسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابت لي يوم كتابته نساء دورا وياقوتا أدام فلسا من إقبال الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تيم بأن تسلي وأن

واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترضني يقيني لشرب تعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وخدتني إلى الجنة.

وسبه في الحال والمال واحفظ بي الذكرى ورد لي جميل ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ وادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني أقائق الأسياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لوني جددت ترك العوض للتعظيم وكنت لي بالنظي والنظيم حق لي الرجاء في تركي وفي أقضي بلا نقد ولا مقوف لحقق الرجاء في كل الليال وجل يأتي منك أفضل أياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى أجبي وصل أني سرمدا وسلمي على وسيلة الصفيع السلمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وارفع بأقل

زدني علما وردا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسقيداك أبدا إلى سوى مدرتي سقهم لخير السوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بخيري جيدا.

ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر سلي وسلم يا إلهي.

يا لما تحب ليزد أغراض يا زني توجها إليك بالرضا يا من كفاني العداء والمرضى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا

محمد والآل وسابه في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال العقل وسب بأخلي الدهر عقل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت ما دس اللعين فيه حيله يا مانعا ينفي صل صلاة بسلام يطربان لغير ذاتي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ورب كل ما نهى جنابي من ضرر السفر وضر النابي، وضر عين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوء وغرر، إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله القيور لي، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانعا مقوفي، صل صلاة جانبي تكرم مع سلام أمري.

وعظم بجاه العسيم أمري من غير ما يقضيك يا معمري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعتني فشكري مني تقبل يا منيل الذكر. سل صلاة بسلام لا انتهاء لا ولا له على من انتهى. سيري بي إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا. وخيت عمري الأذى والكدر يا من بتبشيري تجري القدر. سل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا.

واجعل به قط يا ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسبت لي كسفا يريني من بهم وصنتني عن الآدي والتهم. صل صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنع الأسرار من التوجه.

الحكيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمال ومني يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجها

من يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي لو قلامي والمداد مدة عوام بقط في صداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه.

الرحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العبا والمرض ولتقلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان قلود ملكك وكل صدان هل النبي محمد

وابلي السكاء والولايا ولي أل ولي لي آيا وافز كتابك بخلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير الزال شكيا ذكرك أبلي والتجد لي بوداد والتعمني بخير علم وصداد جدد بي الإسلام لجزء

بلا مسقة فأنت الموزل، مع سلام ليصحح الجسد مزازيا لخير نحو ذا حسد. يا خائر لي ما حما عن فانيا، وخدت لي خير جمادة ثانيا. سلي صلاة منك ذات بركات، تنو بها لخير ذات المهلكات. مع سلام لي يطيب الوطن، ولي يقود ما يوسع العتن. على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور.

جماله سيدي يا جميل واجمعي له المنى وقد له لو قمعي ملكت خير الخلق مدحا يبقى قلوا ذا فضلي وأعطى سبقا صفيت قدمتي لأفضل النبي وصانني وصان ما في طنبي رفعت لله تعالى مدا يدي بفيضه الذي لي مدا رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المحن ذات حيري لو سكوري أبدا على الشهور وليجهد بالسهور والطور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سميا سل سلاة لتقلد البشر تفضي إلى سواية تسعة عثر مع سلام يطرد اللعينة لغيرنا كي نعبد المعينة على النبي والرسول أحمد يا من به الصاخ لغير الكمدى وآله وسبي وأزبي كل مباين لسواه سبي وخل لي الدار العظيم الأعظم يا من به أعصيت من تعزما بلا ملاقات وغير كدري يا ذا الزمان والوراء والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والخروج.

إلى سوى نحوي ومن أساء على سجائس السحاب الماحي من هبوا أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال واسب الشيطان والمكايدة لغير نحوي وكف كل كايدة وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد.

على رسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال واجعل به صائم النظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبله مني كرما بجائما فاخ خلائق الإله الزمن وأم به ما سأني فيما مدى من أمري مصفيا لي المدى واجعل لساني شاكرا كخلبي يا مغنيا بدفعي والجلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سل صلاة نفوها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع ما سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة

بقلبي ويدي وبلساني ماكسا بالأفيد ودري يحمي وعيالي تاليا وسخل غيري جيتي أقتاليا يالله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا سل صلاة تصرف الملوك لغير الضر خدت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسرك الكلي ولما على اللسيبي قلقت كلما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وسابي في الهال والمال وجل عبدك وحبك.

عن صبر أو حلم وكل مكري واجعل بفلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واسكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة للنجي واجعل الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العلم

يا من كفاني عن ذاك المغوية، لك شكوري قبل يوم التروية، وبعد فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني، مني شكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي. يا من له التكبير والتقديس، بك انتهى لخيرنا إبليس. يا من له التقديم كالتمليك، عزمتني من دار الملوك. يا من له القلق كما له الأمور، كفيتني فضلا.

يا مليك حميت كلي عن مسقات السلوك علمت الأعداء عني عندك لا عندهم بشارة بجندك سبرتني عن الحرام قبل وفنة الناس المحط والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبط الخلبا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقت لغيري العداء بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإضلال سقط لسواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زيت في الحرام والمكروه بعزمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير

يا من بسميع وعليم سميا صلي صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض ما سلام يصلح القلوب ويجلب

واشهد بشكري لك يوم التربية يا من سقاني من فيض مروية وخبله وبدو واشهد لي بخير خير وارضاك قل لي وارفع عرفي بشكور يا شكور يا خير من ناجى وعبد بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبخيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بأفيث آفث قد صليا صل صلاة قد صفت من الكدر يا خالقا بإذنه يا

لغيرنا أبدا كالعادي سيدنا محمد والآلي وسابه في الهال والمآلي وحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قدت لخيري ولتكن لي بكم وفجأت الست يا حفيظ يا ملو مناي ولا فيسو وفز بصدري يرفل من نافعا وجلياتي للنبي النافعا صلى عليه.

عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهي وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والماني ولي التعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود

وخذ لخلب الفيض والغيوب، وهب لي اليوم بخير سلبي، كن فيكون لي معادي يغلبي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا، سل صلاة جاوست أقولا وتزله المعقول.

وابلي القرب وقولي يسمعي سما قبولي ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلي من عالم قد سميا سلي صلاة تذهب القفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع السلام يكشف القطاع ويلغ الرشوق والأتاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وسببه في الهال والمال وهب لي العلم الصحيح والأمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وعاقي سائمه هب لي المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور وهم حرمي وابني لي الحن الحضين حافظا أذكر بي مفتكرا أو لافزا وأبلي التوحيد والحديثا وأبلي التصير والتحديثا وأبلي البروة في الفنون يا مطي الظاهر والمكنون واسر الحق بقلبي ولسان يا من يجود لي

بأشكري والمنالي تجمع بيا هل العبد الرسول الأفيدي يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمال ونوير السهور والفصول لي كما وابتلي الوصول ولي نوير كل يوم وسنا يا من تعالى عن منام وسنا ولتغني بالإفس عن نسياني لجت بسود والعياني ولتغنني بالأجر عن حسابي.

عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري قليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الضلال ما سلام يطرد الأسواء وكل إضلال يرر عواء هل النبي والرسول الأبقى يا من بجايه فتخت الربقى سيدنا محمد والآل وسابه في الهال والمال واجعل بجاي الناس من اسمين يا من حماني عن دواعي الكسمين عندك إيمانا وإسلاما معها أحسن أرزان وللمنجمة وعندك جالا هدي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا وارض بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى زواسات من نحاني بالضر واحسمني من الألحان واسم لوجهك الكريم أقلي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم

سل صلاة كل سوء ترفعون لغير ناوية وسعي ترفعون مع سلام حابذ جنابي من ضرر الصبر وضر النابي على الذي واب للكتابة ولسواي وجه العتابة سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي وليا بعق يوم عرفا وآخي سائمه على معرفة يا من وابت للشهور والسنين ولسواي سخط جالب أنين سل صلاة لتكون المنى ليتخذ عرفات ومنى ما سلام يجمع المنافع لي بالذي لذا إزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له العظم والتكبير سل صلاة كل ضيخ تذهبه إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الشفاء وتدخدي والأمن والصفاء على الذي مدينه والصلوات عليه سزهد لخير الهفوات سيدنا محمد والآلي وسبي في الهال والمالي وارفع بشكري لك ربي قولي يا محيا تغربي وجولي أغنتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأصباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك نودى سواك يا مغنيا صبا

يا من كفاني الحر بالأفياء، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا أول يا آخر يا مكرم، يا سل صلاة أمري تطهر من

من بجميل واسع قد سميا سل صلاة لي تجمل جميل ما اعترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر

وضرر الأخرى أنا الثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن القسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن الأناني لك شكوري على الحلال يا ما هي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساخ من لا يسجدوا لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري شاق من لا يركعوا لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على المبر يا من جالته ممر البر لك شكوري على القيود في السر والعلن في الديور لك شكوري على الكتاب يا منسلا وبلي كتابا لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتخريب لك شكوري ربي من محرمي لقدم ذي الحجة قطم الحرمي شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصر.

يا مطيفا بمخجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا الإجاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المقالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنا لك شكوري بلا انتهاء يا من له سير يد انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمات على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

صغيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قط جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأذكار والحزان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكر.

قدما مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتخى وأفدا سابي يعني سرورا ساجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دائل الخيرات على الذي لقى

وجل تلاوته وقط يا أحاب من العبادات إليك يا محاب والتقني مكرك يا أليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى الغضاء أبدا يا خير مبود بحب وبدا حبك لي قد سزل الفساد لغير ذاتي

منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن عيال الشيطان صلي صلاة لي تجر مددا ما سلام لي يديم عددا على النبي لأجمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلمي سيدنا محمد وآله وصحبه في الحال والمآلي وشأل الدار بأني راضي حمان حمان جسدي أمراضي وسأل الدار بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وأبتلي الإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وأبتلي فيما مدى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافخني جندك في وقت الجهاد وزلزل عدالي غيري باجتهاد زلزلت

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجعل هذه القدمة مسهرات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون، وكتب له عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا. أحمدوني أن تعالى عن سنان وكان لي في كل شهر وسنا، أحمد مغني أن تعالى عن سنان وكان لي في كل شهر وسنا، قاطبته في البر والبر وفي أسر والجهر.

آمين. مزمن باف يد الكلام سيدنا محمد والآل وصبي في الآل والمال ومن خلامي كله تبشيرا يا من لنا أرشلت بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرا مع سلام برضاك زائرا على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمال ومن قراطيسي لو قض الغرض يا من كفاني عذاك والمرض.

كل اشتكاء مع سلام مرضيا على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وخلوا من قدمي ما سرى يا من كفاني من وسى واخترى واصم بوجهك الكريم أمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافئات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان حداك إلى الجنان سالمات من عداك يا رب سل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآله وصحبه في الهال والمال وخلوا من أموري فوق المنى وعندك جندي.

نورك أحمدنا المختار نور جندك والي وصبي والتجعلي جميع قدمتي ربا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قير قامعة ما سلام النور لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وسابه في الهال والمال وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العداء واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة ما سلام جالب لي ما أحب مزازيا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد ولا لي والصحب وأمري أحمد يا ربنا صل صلاة زائبة بكل دور ما زلا من سائبة لنا سعادة وربحا وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي به تخوض للغرض بلا إذن ولا أذن

أني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفعين من قاد لي مغدر كل مدفعين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الهال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة

قديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من خير عمل سل باقي قل هو الله أحد على وسيلة

على بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له والزينا يزدري يا قوتا يا ربنا سل صلاة بسلام على الذي محى العناء والملام وخادني إليك يا ربي بك وخدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة

مع سلام عمره يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمدا والآل والصحاب وقد يحمدا واجعل حروفي كلها عبادا يا من له العباد والعبادا وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر رباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر بغير يدفع.

لي وصبي في الآل والمال وأبلغ ربي بيوم الأربعاء يا باخيا مرويا ومشبعا ما في كل ملك وبشري يغبطه من زيد وبشري وجل عروف يألو للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا سل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع صلاة من شارف مفاسدة لغيرنا وسقوة وفاسدة على الذي بشره مدادي وخلمي سنين مع

فلا تنتظبوا من قصدوا ضر إيمان فتذهبوا إلى سوى يسر مدى ما سلام لغيرنا يضب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزازوا لخيرنا الكفار كما مع الإخوة.

ولي لا يوجه العتابا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وهبله يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت وجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بصارات الأحاد وهب له الأيام من يوم الأحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك السندى أزكى صلاة بسلام ذي تجود بالاستقامة وتخليل الهجود والآل والأصحاب والأتباع وسادني علما مع اتباعي. يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا عذاب لا تسوق لي دائما مداد في الآل والصحب وكف ما حضر عني وجادلي إليك بالنظر. يا سيدي يا منتخى يا سالهدى صلى عليك من سألت هدى أزكى صلاة لتسوخ كلما لو اشتهيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآلي وسابه الدرر والآلي. يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للصرى أزكى صلاة لتجود بالصبر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآلي وصاب من غزى لهم مآلي. يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إلى العالمين نزل إلى صلى وسلم.

صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة تجود بحراك مع سلام يسقر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بالآل والصحب وكف وبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفاء

0: وخدرك العظيم قد أجلا مسلما عليك فوق عددي بلال والصيب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بلال والصيب بلا انذران من بك جملة ذنوبي خفرا وكل ما علي عني كفرا يا مستوى يا منتقى يا منتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصيبك الخر وخادم المرام ولسوى ينهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استخت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليصاخ كلما أختار دنيا وأخرى بك السلام من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أحب وكفاني صرمدا ما لا أحب وبك لي كان وصاخ للأرب حتى يسي وبصر غجم وأرب وضمني إلى سعاب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنا وحط ذنبي وعيوبي محا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون النسم صفا لي وللأمة حيث كشفا وكفاني جملة الرزايا بي وساق لي بي المزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة الدعاء داء جدير قاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى قنائي يا من سؤال غيه عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب سل على الذي به تجيب سيد ناس المعجزات بسلام بالآل والصحب المزاد الظلام وكن يدار وكن معي وكن لي سائخا فوق مرامي بكم وجل بجاي حياتي سافيا لك به مع الأجور الضافيا وجل بجاي حياتي صافيا لك به مع الأجور الضافيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: tuba mondu bi duna weureugal kep

وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وابليا الهم السعي والامل الصالح الذي يكمل الامل لانخاذت الاجور والمصالح بالتي والجذب اني صالح.

قديم موقف في بايوان سرين بامبا رجوم ندال دي ورمم اتشبير بغاسيا كان نجيسول يربانير بغاسيا ندال دي ينكر سرين صحيبا نفتا مون نفا نيوان دي بابو نيوان دي بابو فك بي سغفين مبالا نار يكو سرين بي وانا نيوان دي بابو فك بي سغفين مبالا نار يكو سرين بي وانا أمنا نيوان دي بابو

يا رب لي عجبا لكوني إن الذي من الإله حزنه غاب عن الكون وفيه فزنه دلني ألا وعلى الله بلا تخذل وهو لي تقبلان

أنا يميني أنا ذنب مدفعي هداني الله وزحزح العين إلى سواه ليحب زمعين هداني الله وزحزح العين إلى سواه

سفر هماني هلا ما هن مال أبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ما هن مال أبس والسفر صلاة

أبصر السفر، فلاهي بكوني عبد ربي خديمه، عجيب به لي جاء دمعن عن النفر، هديت عن المولى وعن خير خلقي عليه سلام من لو ابت بالسفر، صلاة وتسليم مع البئس سرمدا على من بي مكتي مع الأمن والبشر، فراري بالمختار من قبل قادلي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر، رفع شكرا بعد همدي.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وقالقنا ورازقنا ومولانا من الساحدين ينجي ديغلو راديو خسيدو اونلاين توبا موندو بي كادو دي بايكو سي ستوديو شيخ محمد المنتقى شيخ محمد البصير جانغن ديفتي ديغلو بي ني فاسيني اند اك يين

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

وفخيرنا وفيخ جمعنا لما تريب واغفر لنا سنوبنا يا رب خدنا إلى اسمك والنجاة

والتفبيم وكفهم كل مخاب اسرب قلوب المشركين كلهم لخيرنا ونجنا من كيدهم اسرب قلوب المشركين كلهم لخيرنا ونجنا من كيدهم فجعلنا نصرك لا يا

عن السرار والسرار في أسي الدار وتلك الدار رجعت رحمتك رجعت رحمتك

فقل لموسى وبجائزة وغيرني دنيا وأخرى بوسى وبمحمد رسول الله وبمحمد

والهلم والحمل والعبادة بالعزم بسرية حب لي الورى والانسلاق من هوايا وجدا.

وصليا وسلم من حل النبي وآله ما سياب نجبي واغفر لوالدي واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملتي سياب يا سمي واغفر لكل سي

بدننا وحملنا رشدا والتوفيق يلاه ودمرا كل أهدا إن تدر بنا قبل الوصول لنا يلاه يلاه وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلاء يا بهر يلاه وآفة

وجلي وجميل مسلمين معنا وناجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا والأخ واسر محايبنا والتف بنا وبيا في العليا الله عنا تجاوز وإيانا.

الخبد ارحم جميع الولاء يا حادي الردى يا مالك الملك يا من جل الخبد ارحم جميع الولاء.

وقلبك ولا صدات ماي بغوي تيجي ما وي في سانغو غور نيب يلاو كو قاد شيخ فالو

محمد جميل تزيم يدوم المدد بي على ند الأمين يغمد بركة هزيمة لا تنفد على الأمين في الكرام يعد رمنا سلاما بسنن.

من مثل أحمد ابتقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد من مثل أحمد ابتقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد.

الأسود من ربنا بيد مرقد لنا وينول سوانا نكد درجة المدار ليس تجهد ونور ساعته ليس يخمد درجة المختار

محمد حبيبنا المختار بعد سودد وما واب في القر ليس يوجد محمد هو السجى والسند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول المنجد

يجددهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجل هذه الأبيات مفهمة لكل من لا يوافقني بجاهه محمد

آله وسبي وسلم وبارك وجل هذه الأبيات خيرا لي من كثير من القيور. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلقي علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلقي لم

إلى نواة إلى سوانا انتهى الموت نعلف وسكل لعب فوتي لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نسيما نعني جدلوا ترجع عن الموت بقاء الله أم غالي الله لوجه الله ترجع عن الموت بقاء الله أبغى لي الله لوجه الله كفاني الباقي ممات سرمدا ومن بقاي يسور أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ودا يدرني كل علي ولا ترجع عن الأمراض والممات بقى عاشمي من السمات علمني بحوضي إليا البيت رافعا بي المدينة علمني بخودي إليا البيت رافعا بي المدينة لا شك في كمية بالأمين في وجه الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني تانين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التعين خاتمة مناجاتي بالخطي هذا

خيرًا وباطنًا وجارًا وقديمًا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والله على ما نقول وكيل. وسيد الله تبارك وتعالى لي ببيعة ثلاثة وصلاد ما والضمائر واسعد الملأ أهلا بذلك. لكن الله يسد بما أمثل إليك طعية من عند الله مباركة طيبة. سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن دين عند الله الإسلام وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب عيش نوف لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت ما توجه إليه بقدر عصمة تأتي بلا توجيه شيء من إليه أبدا. والله على ما نقول وكيل. كتب الله تبارك وتعالى

بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأمين ولي الله ويدخلون فيه معهم كاتب عشر روفي مع جميع الكتب والامتعات إلى معادي الذي يكون معهم في العين مريدين صادقين. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب عشر روفي أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المعروف ويلاسم ما لا ينفع على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده إن أيزن. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه النوب يجاور الله تبارك وتعالى في دنيا في دفع والجلب 400 سنة بعد القتل محقق من العقل المبين. والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

من بعدني يجبون في إنجازي حمدت ربا غنى أبنازي ما أنزلني من الغناز مدى لغاتم رجل غازي من بيضاء جملة الليازي مضى إلى

eles vão entrar na dança em talo, na dança em talo, não acredita no inveja, nem ele nem no inveja. بلا إنجاز من قدر لنا بلا إجاز لا شكور الله بلا باز كلا يمين بلا التماز يلا يكون بلا وزواز وحسن وجل عقل راز عداني الله بلا إجاز وقدمي الوام في أنفاز صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وزاما للبشرى في توسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. لمرسلنا ومرسل الشراء والدواي من عمل العبادة الضواي ليفوت عن البلاي ثم على من عشر ما تصمت يا رب لا بد الوباء بالخلاص محمد كبيرنا الكريم أسك سلام يا ربنا الكريم ولا لأصحاب سيء الآلاء احتجازوا نزقى من سيائي وسلم مسعودائي متقيا او يمجي بلائي راسك الينا من الضرر للشمع الطائراني المعتبر يا ربنا قبل لنا بجاه كل العالمين الاكرم سلبنا مرضانا الاشم يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا وتقبل منا ونعمانا وفضل وجهنا وارسل يا ربنا خير النقم مكان ما نخاف من شر ابن الاداب والمزايا رب السماوات والارض ربنا ارفع على طاعته وقم على

0: أنسيا كما كان بائي ورفع من أب مبتلائي وفي نظم كان بري ونسي الغرام كان الصري ونسي الغرام كان وفي غرام كان البغي ونسي الغرام كان الفقي وفي غرام كان الكفر وفي من مسلمين الجراح سمك القوف المزن الجراح ونجي الله في الموجود ولا تواقش بكل سنين فإنهم وإن هزلت واحد للقبلة لم شركوك وردان لا يرد على بلائك وفي الزر قلوب وفدروا بدا كلاسياك من هنا إلى كبا لكن نرى ترسو في الجلال إلى القبائل فلا تواقشوا بما لهم ولهم رب يسيرا يا الله يا مقالب القلوب غالب قلوبنا الله يا مقالب القلوب غالب قلوبنا واغنى من كل مسلمين ونجنا من شرك كل الجن وجل جميع المسلمين القران لنا اقلاع فنصدرا وقل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات شهود قضى وقل جميع المسلمين في ارتقاء المسلمات في عهد التقى وجل جميع علماء الامنين وقل جميع امنين المؤمنين وقل جميع المؤمنين الزايدين وقل جميع الزايدين الناشرين وقل جميع الناشرين الشارقين وقل جميع الشارقين الفائزين
1: وعظنا يا ربنا بالخدمة بالمسلمين ورغمة وجلهم فناوة وقيرة وكفر من أشن وجيرة وعظنا بهم لوجهك واغن ببنا فلانك وقل جميع الاخوة ومزبي برغم من المسلاد والزبي وقل لنا ابنا وعناشا شقفة تبدل الفن الله وقل لنا مكارم لك ما تاب بلا سقاطي وجل سبيلنا يقول كبير وجل كبيرنا يجب شكو يجبو برا على التوبي لا تنشق ولا تحشري ولا تقشر ولا تكبري ولا تبقد ولا تنفرئت نشير المسلمين قاسين ومؤمنين مرسين سعر الرسل لنا واسنا بعاسين تكون في الدار متراسية واغفر لنا واسنا بعاسية تكون في الدار متراسية واغفر لنا وحسنا بعافية تكون في الدار متراسية ويوقف ثناء النسلاء ونجي كل مسلم ومسلمة وعينا بشيء قتال عند الموت وقام اليوم القيام بجاي خير من سر الأمراض ويحب المؤمن والمغراب محمد الكبير والإمام حلم الأماد والأقام والسل الأمس والسلمة والما ساب القرماء ما في المذكور بالتائه وعفرت بسجيائه والناس مؤيدا شهاد هؤلاء سواء وزيدا ومن يريد يا من يريد ودف كل دائي فلا تعرف من نبي شيائي ودم أني في المساء والصبح يا غسل قوس والضراء دين ربنا وجاء المستوى إن شاء الله أن ربنا تنسوى دين وجاء المستوى إن شاء الله أن ربنا تنسوى سبحان ربك رب العزة حمد وسلم على المرسلين والحمد لله.

في سل يوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد علما ما سد أقير داما قدما فضلا من الفضائل والتقديم والكرما قتل رين فؤادي وما هاجرني كبائني كان من معالم ما قتل أن يدر دال مثمني ردي كفاني جوا وسوه ودقما فنسوى القلق وصيتان قد فرقوا من قد دري لي دون التقد سلما نومي بعد رب لا شريك له قلبي يدبر آية تورس له كما لقرن هي ما لدرم وجلل نما المجيب لأسني خير يري وكما نما المجيب لأسني من يفي قرل بلا عشاب لمن يرجو متسما ولا صيل على نفل ولا درل من خير وكفاني مكر وندما ألم تكن رب لا ثنيك له في ملكه وكفاني فقر وسقما ألم تكن رب لا سبيك له فهلسني في فؤادي حبه كتما ألم تكن رب لا نسيم له ما لسي نجو من آفة سلما ألم تكن رب لا مهين له ما لسي دينه إسلام منذ ثمان ألم تكن رب لا ابتدع له ما لسي شر لمن جن ومنتظما ألم تكن رب جل هل ولد ما لسي مده يولي نيلي شمام ألم تكن رب جل هنقر لك ما لسي

ألم تكن رب العالمين بمن بها بقمة أبا والغثمان ألم تكن للباقي بأمرنا نور لفي هان أو ياتيك من قدما ألم تكن للباقي يقود منا ما لسيقا ما دري وقصر ما ألم تكن

ابتلي من هلا ونمام فلا علي يجيء له مدليا فقد زيت ومارا قوى انتقما ولا لوسب والقى في نسل دخول أسكى صلاة بطلي من يقو شقما فلا لما دل مسله بقير شكر يري من أوله لقما فلا لوسب والحديد جمته أذكى سلامي أسيش لم يهس حدما سنة علي ما تلي بيته بما بقى هوى سكر ما لقمما فلال وسبنا ناس زفاته أذكى سلامي مقيد قلد نهما سنة علي لسي أغلى نبوته حتى تجرد بي أجداد الكرما ولا لوسب والمتصدين به أزكى صلاة بدالي من يقين لمما صلى عليه التي اهتاه مجدا أضلت بالكفر حتى كل قصد ما ولا لوسب والمتصدين به أزكى صلاة بدالي من يقين شاما صلى علي لفي بسق كرمه حتى قوم من حلما ولا لوسب والمؤمن سنته أزكى صلاة بدل من يقين الأمان سك المجر الذي قد اتجد به وسان كل ثونا فساد أمان خسان كل أفيش كارني بمنى حذر النفس والشيطان وما كوما ساك المجر الذي قد تجد به من اتفاد لسيب دون قدما ومن مكائد أدائي ومن ثمني ومن كلام وحين مهبلا وأمان ومن حجاب ومن وقف ومن رياب ومن قلو وإفراط كمن هرما نود كوني عبد الله مندسلا لأمر النهي التائي أثم وتما نويت كوني حد لا منتصلا لأمر تارك نهينا عشما وتما متمسكا برسول الله سيدنا محمد من ما أسان والوجما به تعالى تتسل وفي ألان حين يظن من الله سسال الألم لو علي لوجه الله إلى الحلقاء ما زروق سقلمة قد تهجل القدم لاك والعادر أم دايه سهرا وان يا أفابي عن مثل جرم سما وهو القياس نسيامي هنا وقدا من كل ما يلب القطران والندم ليضربي بكوني دار قدمه ودفي لسوى نبيها كرما وولثي كونه لي دار برهن إذ كونه لي قادر دا كرما وهو الوسيلة للواد متكلم سبحانه قادر قصصا والأمام نم الأفل الذي قصرني أبدا ولا يوجه لي ذرا ومن سلما وهو الصف الذي بان صفاقته لي كفاني به سهس ما صدما وهو الكريم الذي قد قاد لي ملكي شرا جاتي كفى مكرا قد برما وهو الكريم الذي لي قاد قلمته وقاد لي من سرا يفيه الحلما قد قادني الله بالماهي درائقه سلا علي نفسي ما سان ما هلما هل تلي من يخفي ويعلن ما سافي الورى سرمدا سرا قد اكتتما في الليل وسب ما فاس امرؤ ابدا بأثن سن بلا نكر يري ندما وما مفيد او هذا متفيد به وما يقول لمن نال ردان اما وهو نزيل سي مغني يكرمني بجاه واسال الديخ واسال البحل ما كتما وهو نزيل سي مغني يكرمني بجاه واراني بل ما كتما
والوصل في الوهاب أو سلني له بي سائدا بي بهل من علما ووسجاد سيلا من يشمني به من ناشطرا فالأذن سرما له بي سائدا بي بهل ما علما ووسجاد سيلا من يشمني به من ناجدرا فالأذن سرما وهو الوكيل الذي بدان يشدني به وسط أني عن جالب وكمان وهو الألي الذي هنان يسرني بجاي وأصال الضيق وسامان وهو القوي الذي هادي يثبتني به وساق لقيري جملة طلق شمان وهو المنيح الذي كافي يهول به بيني وبين الذي عن قير انفصما وهو البصير الذي هادي يبصرني بجاي وقاني سهو الوامان وهو الذي بر يهميني ويقلأني بجاي وسنالي فرحة الكرمان وهو الأصيم الذي باقي يحسمني بجاي مسكفاني كل ما ارتكمان وهو الذي لألان الله وأخلق لله بجاي مسكفاني كل من سلمان وهو الذي قال لي باقي بسالة حق بجاي مسكفاني.

وهو لسيق الحباني بالمنى كرما ربي به وبقتي ينشط العلماء وهو لسيق لي بالكسر مضطربا مني به اللهم لم يبدو منكتما سلع للذي قد قاده له الله حتى ترى فايقا كل الورى علما علي سلام دي قارق المطحون في شري والجري حتى صار بالكرما هو الامام الامام المرسلين مهنا والانبياء ويقيهم في الجوى القمما يوم القيامه تاتير القاتبه والانبياء له والكل قد وكما يقول كلهم نفسي ومدنا يقول امتي ارحم خير من ريما يقول كل امتي واحمدنا يقول امتي يا رب خير من ريما يقول كل نفسي واحمدنا يقول امتي يرحم خير من رحما وامرهم ليله اذا وجاوزهم حتى دنا بارتقاء من سماء لسماء هل قدمه وسار مقتدين به والكل اما قيادا سانوا معظما اجل اشي شمس تخفي كوكبا ابدا ما سني مهر مهما تسع ظلما وهو الكريم الذي لا الكرام به لما ترب انوف قل ورا كرما وما مدى من رئيس هاس مطلبه الا ولا سبه كي لا يرى علما اجداد الكرماء لا سبه وهوى به مقامات والتقريب والنهما لنري سجدت املاك مرسله للجد ادم نورا فيه منكتما للمضافى قير قلق لا يقاتبة ما لم يكن رئيس سنون فقما لا لدى العالي ما لم يدريه بسر أو جن أو ملك سرا قرن باما الأنبياء وجميع الرسل والكرماء حسبي ما ابتغى مقصينا مكتتما حس جميع به قبل الولادة ما لغيرهم عصارا يخجل الكرماء وهو الكريم الذي ما سال مندقبا من شاذر كل فرد منهم انفقما ندب كريم من الأخيار والكرماء قرن جاجي قرن فلهم مصنا حدث في من قيار ما أتى عدن منهم بما يخجل الأخيار والعلماء بجاي لم يمل لسن بآدم مس له داع لهير من قرع شما نجا بي لغنوا في سفينته وسين يحقب هما أثبتوا كعما بالمنتقى أخرج المنان يوسف من جبن ومن كيد من هنهق فلا ولما وصايب النون بالماء هوى فرجا من ربه بدأ قد كان منتقما به قد النار إبراهيم باردة ما سلا ومن كيد عدا سلما قد فاس أيوب بالماء بحافية بدت الله إن بدر مسه ألما بالمصطفى بار موسى كان منفلقا كما به روح سالس ما يسمى بأولين للداود الحديد به هوى سليمان تسخيرا كما فيما بجاي أسد رسول الكرام مها كأنبياء جميعا ما له معلما وهو الكلم الذي أثرى الله به إلى سماوات الليل جاليا سلما قد بعض يثر والجبريل سرامه فوق البراق لما عن ورا بهما سرى يلاقي جميل لسى بسر والانبياء لدى اخيار محترما
كلا بترهيبه لاقى وفرغه كلا بتبجيله تبجيل من حسما فهاس ما هاس من سر يقص به وليس يسى به قلق هواي سما وآب في ليل قبل الفجر منصرفا لآله شاهبات منه متسما له خوارق لا تدرى حجايبها كلت مدادت وكلت أمدرا قلما قه نجس النبي أنا منتقل هني سقل لصيف أقدارها طرما ناداو في البر قبل الديخ قادمه بما به قصص الأسان والألما كفاه بر وبصر فيهما وهدا للقل والهب جود.

نضل قديم حب الله في مرل وساح القلب والجسمان والهمم والبير فالرئيس المطار مجلها والماء قصار مثل الموج منسجما وجعل المنتقى زمن يكلمه والضب كلمه تكليم من طيما للمصطفى سجد سر ما سمت له بهير لوري اشتكى ألما له دجا قبل مبدي شري وقدا كأنه لم يلاق قرصا أو سقما سلام على الأصيب في قلق سوده خلال من جود كل يخيل الديما حليس المباق ساد سودده في سبع أنوار من قصص وسلما عليه مدار الوان لسيس لكم في ناجيه كل شخص يتقي نقما لاقت صعبته سهبا مجعدة اسفاجو مجر فجار هوا سمما في يوم بدر بدا بدا وأمهما إلا كلمة من أهل به همما إذ جاءوا فيه فردا في شابته ألب هوا شخوة لم يذكروا نعما قاد البدر سيوصنا سادتهم وكلهم واثق بالله منقسما قصى سبه بل النبي مهلا لهب قالق هبا نفات عما وفي بوقل فاسديق ما همر عثمانهم مهلي بغية الغلما إذ قلب عثمان فيهم كالقصات مهلا أما ثلاثة فالإسار من بهما بشق صدقه صديق بغدلة مسلما ومن الوسواس قسلما قرفارق سق الفاروق هدى خمر وفاس بالقير سنورين منتمما قرفارق سق الفاروق هدى خمر وفاس بالقير سنورين مختنما ثم الأليو أليو سار متليا إلا مثل أذكر أقتال مرتيما حليه بادر الوان الله كما قد تنار بنور سزا سلما لهم خوارق حادات لنا سرفر بثل يقول لنا ما سف لم يرما بهم أن القصر وأخنا لزيمانا بقير مكر إلا جنات كرما أدعي دا الله مصبان المغرهما في أمبت وكل من علي تسمى وهينما عينوا أعضى وأخبرهم بما لنا قدر سيرا ومن فسما قصى وصاب وقير القلق درمة وبيد عن أبي سفيان قدهما لولا زقاوة ترى لما قصدوا بدرا ولكنهم عمر هووا بكما لولا سعادة أصحاب النبي محنا لما انتهوا بدر والكل قد جزما ساروا وصلوا إلى بدر النعمة من فاسوا والنعمة من قابوا فساغوا لما الله جل له سر المسون به وأودع له في أكامه حسما الله جل له سر المسون به وأودع له في أكامه حكما وبعد ما صبروا جاءوا بريهما وسادهم قال قولا قد نفى وحما ثم أزود مبدن أن يسير به إلا قمار صديق في من سرما وقال سيدنا الفاروق بعدهما قال يريك الدؤد على الكرما وبدرهم لبدر بدرائهم وأوقدوا نار حرب سنوا كرما وأعملوا بيل والرماء بينهما حتى قبار إلى نهي زمن قتما فقال سنعس جند لا يناسيهم جيش لبكم هوهم آيه سمما جند بقين وأرماهن ملائكة في يوم بدر نفس من هوه بكما ألف وألف وألف بدروا جيفا في سالك الوقت من سنعس
ألف وألف وألف بادروا وجيفا في سالك الوقت من سنو أصمان جاءون بدن وفيهم هيد جئتهم جبريل وفوق عيسوم الأسين حجمان خرواجه كل سي قبرين وسي بترين من سمائك قرن ماون سجمان ونقو فوق سنا يا قابلا برداء حيث مساري وقير القلق بهد الرمان وبان جل أبو جل بعل محوام من تدافع أطان الساق وقت رمان لو كان سالم قل لسالمه قبل انتهاب أسى عرب أرى وجمام لكنه جره نس سمه ردا فعس كل مسمى من سما وسما لولا سقاوة ما هدى براس لمن لولا لم يرس الباري برا أرمام سلا علي لسي او لا مجيسه هيرم يتن هاب ميد جيش ون عصما سوايد الاقل لا تخفى على احد الا على احد هاس الفعاد اما حماية القلب داو لا دواء له الا دقل لسام هو لسي سلما للمنتقى مجيسات لا يبارسه الا سقي طريد لا يرى نهما محمد سيد سادات جملتهم بانقلاق الوراء من قلق النسمة للا النبي بن حد الله من جلبا مواهب الله للأخيار والهلما كتاب قير الوراء أصل كل مما أن هو الكتاب الذي من رده حرما ما لم يقل برسول الله مقتديا في ديني فهو محرور يرى نقما سلا علي لسي بالحق أرسله حبدا رسولا له نورا لمن سلما هل تلي من أبقى هجائبه في شري وجري تكريبا لمن كرما سوائر الحق لا طفى على أحد إلا على أحد إسقى وارتسما نم الكتاب لسيق أجس البلقاء وكل هل مثله من يوفي القلم أكرم بي من كتاب قصبا إلى لل قد أرقد زابطرا من ربا وعما هو الكتاب الذي لا رب فيه هدى لكل من يدا قيدرا يري وكما وهو هدى وصراط مستقيم لنا توبى لشخص به قد كان مقتسما والمنى وخلا ونور للكرما.

أمر ونهي وواد كالوحيد مع الله قائبدا في إشادا لمن فيمان ومن يدوم قدبه لا يقيمته فإنه لا يلاقي نار والألمان فإن عروة وثقى فممسكها يداوي من جملة القسران قرن شمام ومن يلازم يلو الدار أنرفه مع تدبر فيما يتوي قنمام ومن يمعن في أوقات منحسلا فإنه سين هاما يلوب الكرمان إني لأحمد ربا جاد لي كرما به وزسأني الجالب وكما مسدني عن كتاب الله قلقنا فقر ولا درر سد لسيط إمام مسدني عن أزياء داديلا سبيل سائل سد كل من حرما سواب الوكر إسرار على لهب حب لدنيا دماد للوراء نعما لفن يقين لسي سد البرية أنا توكل وابتداء ترك سيه تمام ناجد ربي به في البر الساقد من به لاب لمخلوق ودا وسماء ناجد ربي به في البر مرتديا حن مرسل جابي شكرا جلا سلما قد جاد لي الله بالقرآن جود ردنا ولا تعرك شكرا جر لي كرما ألو كتاب بي قد جاد لي ملكي له بي وعد أخيار والحلماء سنة علي لسي أبدي مناقبه بهو من أمدري شرمدا خزما.

خذ لي مدلا في وسبل قريب دار وقت السماء حلي سلم عاد خذ لي مدلا بي وسب لقيري شور ورط سما سلا علي لسي أمن لغو أبدا حلامة بسرا تسد القدماء في العلي وسب والحديد جملتهم ما قد لي قير حسن قير من بسما سلا علي بدعلم بلا حدر باق قديم كفى معصو ياما إلى لبسب من بان البراتهم ما قد لي لو في تنزلين يا ما سنة علي لسي لي قاد قلمته قاد النبي ساكت من فضما إلى لبسب أباب قاد بدل كما بي قال لي هلال ما يسمى سنة علي ما تلي مجاهدني لو بي ما لي قدر عسما إلى لبسوا أزيال جملتهم كما كفاني مكروه وما عرما صلى علي ما ذليم مرمني بمالق النفا مربوس والبلما إلى لبسوا بآل قير والحنفا كما كفاني ما لم يرلم كرما صلى علي ما ذليم قائدني بشغري وشول الجنات متكما في لال وسب ما لم رون قردا بلا حساب ولا مكر فما اقتتما الحمد لله رب العالمين بما محمد من بإرسال قد قتما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

سرنگ بصیر و متنا خیسی فکر سرنگ توبا سرنگ بنکو بیگ دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما گستی شقیا من لم يهوك كولا باج تخيدنا ملاج كو سونو بوروم منيما ماكو بند مانيكو ندخ من ناكو بند منيما واو خاينا لولا تخ منا شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتب سونو بوروم بن تخيدي كيب كوما باج ci lawhul mahfuz.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. هذه تحفة المتضرعين في التوصل بأسماء مفضلين. الحمد لله.

وبلغني مبلغ الرجال بجايمي كايلابلي نعما ونفي أجعل مثل غيس كرما بجاي إسرافيل أبلي إسما والتكفني أهوالي.

النبي وسلم واقض بي حاجة كل مسلم وسلم على النبي وسلم واقض بي حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: أدي برضو تبع بك خادم رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس مالك الناس بالله الناس من شر وسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك.

احفظ وجهك الكريم كل من هفذت الابيات في كل سمن احفظ وجهك الكريم كل من هفذت الابيات في كل سمن احفظ وجهك الكريم كل من هفذت الابيات في كل سمن ليستجب ربي وجه في العلن وسر ابليس لخير بولن لك فؤادي يا الهي ادمان وكل من خصد خير كفان احفظ الهي ظاهر.

من المفاسق وصف المدن فبلي دخولا فيما كساما في الآل والمال مالك السمن تبارك وتعالى آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يبدو مثل المصطفى محمدي سرا وجهرا في برايا سمدي. لم يبدو مثل المصطفى محمدي سرا وجهرا في برايا سمدي. مدى لنا الإسلام والكفر معها وبالنسيئة لكل سمها يقود بالظاهر والباطن من أتاه لله في كل سمن. خدمة عن الليوب الزبل والاستقامة الوصفا وابد ليبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضل رؤوسا. خل خدمته فوق كل رقبة منه السهار الخرى كل من أبى

يوم على الصوال للصفاء. هو النبي والرسول والخليل، وهو الحبيب والإمام والدليل. برعه البديع من خير الجمال، وسنه الخدوس عن خير الكمال. كون نبي المنتخى محمدي، خير الورى المختار عند سمدي. كون نبي المنتخى محمدي، خير الورى المختار عند سمدي. كون نبي المنتخى محمدي.

من لا يسأل أخوتي وأولياء خسيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام هديتي مهجلة كل ملك كان مناسئا وأعصى الملك مع التواجع نسار الله لي بلا إله إلا الله مع التواجع نسار الله لي بلا إله إلا الله مع التواجع نسار الله لي بلا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد الذي حسبته بقولك والله يحسمك من الناس وآلي وصحبي صلاة وسلاما وبركة تنظر بها بركات علي بركاتي ذلك القول تهي وتتبعهم مربي فيك وفي صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين وجل هذه الخسيدة التي أعصتها من حسن من حسونك التي من دخل في واحد منها

يا احمد المختار ما لم يكن ولا يكون ابدا لممكن جماله يلفي فؤاد رايي ونجويني عن افترائي مدلنا الايمان والاسلام واحسن الاحسان لم نلام يسر خطي في كل سنه وخيره من خدمه الموتى سنه لم يفكوني متي والحب الى عودتي والبيت زاد ويلا شيخ ابراهيم

0: مرضات الله لم تتجاوز الأسلحة التي استخدمها مؤسس الطريقة الشيخ أحمد الخديم. إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن الشاهد.
1: Nous savons tous que c'est par la science que le Cheikh Al-Khadim, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a réhabilité toutes les valeurs authentiques de l'islam. Par la piété aussi, il a supporté toutes les épreuves qui étaient le gage du secours de Dieu, du secours providentiel de Dieu, et qui a ainsi libéré l'islam en lui redonnant une victoire éclatante sans effusion de sang. Cheikh Mamadou Muntaha est un pur produit de cette école érigée par Khadim Rasoul.
0: وهكذا بالعلم أعاد الشيخ خادم الرسول صلى الله عليه وسلم تأهيل جميع القيم الإسلامية الأصلية وبالتقوى صمد أمام الابتلاءات التي كانت ضمانا للنصرة الإلهية وحرر الإسلام بانتصار باهر دون إراقة الدم. إن الشيخ محمد المنتقى هو نتاج هذه المدرسة التي أسسها الشيخ أحمد الخديم عليه رضوان الله.
1: Les armes qu'il utilise restent uniquement une foi ardente en Dieu et un attachement à ses recommandations, un amour ardent et une soumission inconditionnelle à son maître spirituel Khadim Rasoul, un engagement permanent pour la promotion de la science et de l'éducation, une dépense sans réserve de tous ses biens dans la voie de Dieu, une compassion et une bienveillance à l'endroit de tous, sans discrimination. Il est un régulateur social, garant de la stabilité du pays et de la cohésion nationale. Une passion sans limite pour les écrits de Khadim Rasoul, les Khasaïd. Tant d'autres qualités par lesquelles Cheikh Mamadou Muntaha a dompté son époque.
0: والأسلحة التي يستخدمها هذه صدق الإيمان بالله والتمسك بأوامره وحب خالص وطاعة لشيخه خديم الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام الدائم بالتعزيز التربية والتعليم وإنفاق كل ما يملك في سبيل الله ورحمة وحنان للجميع دون تمييز وتنظيم اجتماعي بحفظ استقرار البلاد والتماسك الوطني وشوق كبير إلى كتابات الشيخ أحمد الخديم القصائد والعديد من الفضائل الأخرى التي بها هيمن الشيخ محمود المنتقى على زمانه. هذه الصفات السامية التي تجسدها الشيخ محمود المنتقى مكي هي صفات المريد الصادق.
1: Ces hautes qualités incarnées par Cheikh Mamadou Muntaha sont exactement les caractéristiques énumérées par Cheikh Al-Khadim dans un de ses poèmes pour qualifier le mourid sarih, le mourid sincère. Asidqu fi mahabbati Cheikh, un amour sincère envers son maître spirituel. Imtisalu amrihi haythu warad, l'observance stricte de ses recommandations. Salabul ikhtiyar, renoncer à son choix personnel. Tarkul i'tirad. Se soustraire de toute forme d'hésitation envers son maître spirituel, fût-ce même de façon
0: cachée. لحسن ظنه بلا إنكار وترك الاعتراض مطلقا ولو بباطن فيما عنه قد رواه.
1: Voilà donc les qualités assimilées parfaitement par le Cheikh Mamadou Muntaha et qui lui ont valu d'obtenir le secours providentiel de Dieu et l'agrément de Serigne Touba. C'est pourquoi les cœurs lui sont soumis de façon irrésistible et de façon inconditionnelle, sans contrainte ni artifice, et ce de façon sincère.
0: هذه الصفات تم استيعابها تماما من قبل الشيخ محمود المنتقى مكي المبجل وهو ما مكنه من الحصول على العون الإلهي ورضا شيخه ولهذا فإن القلوب تخضع له طوعا وبلا قيد أو شرط بكل إخلاص وصدق.
1: Ces vertus charismatiques de Cheikh Mamadou Muntaha ont aujourd'hui entraîné toute une jeunesse vers une transformation positive de leur qualité morale et dans une nouvelle dynamique de changement de comportement. Une jeunesse qui, à la place de la littérature d'infortune, à la place des jeux de hasard ou des amusements et futilités de ce bas monde, à la place d'une utilisation déviationniste des réseaux sociaux, se consacre plutôt à la déclamation des poèmes des Khassaïd de Seyd Touba, à la quête du savoir, à l'apprentissage et à la lecture du Saint-Coran. Une jeunesse qui s'intéresse aujourd'hui aux daïres dont la croissance est devenue spectaculaire aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger.
0: إن هذا الجيل وقد أدت هذه الفضائل الطبيعية للشيخ محمود المنتقى اليوم إلى دفع الشباب نحو تحول إيجابي في أخلاقهم وسلوكهم وخلق نهضة جديدة للتغير السلوكي. إن هذا الجيل بدلا من الانشغال بالأدبيات السلبية أو ألعاب الحظ أو شهوات الدنيا الفانية أو الاستخدام المنحرف لشبكات التواصل الاجتماعي يهتم اليوم بإنشاد قصائد الشيخ أحمد الخديم عليه رضوان الله وطلب العلم والأدب المرضي وقراءة القرآن الكريم كما أصبح هذا الجيل مهتما بالدوائر التي شهدت نموا ملحوظا في السنغال وخارجها.
1: Cette vitalité de la Mouridia à l'étranger se perçoit aujourd'hui à travers le nombre considérable de résidences Seyd Touba qui foisonnent partout dans le monde avec un dynamisme très soutenu des disciples mourides. Par exemple, si aujourd'hui en Italie, le Sénégal ne compte qu'une seule ambassade, la communauté mouride, quant à elle, cumule près d'une vingtaine de résidences Khir Seyd Touba qui sont loin pourtant de pouvoir satisfaire la forte mobilisation de la communauté avec des activités récurrentes qui y sont organisées.
0: وتتجلى حيوية المريدية في الخارج اليوم من خلال عدد كبير من مساكن الشيخ أحمد الخديم كير سيد طوبى المنتشرة في جميع أنحاء العالم مع نشاط قوي وملحوظ من جانب المريدين. على سبيل المثال، إذا كان في إيطاليا هناك سفارة واحدة فقط للسنغال، فإن المجتمع المريدي يحوي نحو 20 مسكنا للشيخ أحمد الخديم، وهي غير كافية لاستيعاب بالحشد الكبير للمجتمع مع تنظيم أنشطة الدوائر فيها. وتعد أيام القصائد المنظمة في العواصم الأوروبية والأمريكية.
1: Les journées khassaïd organisées dans les grandes capitales européennes, américaines et africaines constitue aussi une illustration parfaite de ce développement fulgurant de la Mouridia à l'étranger. Le présage qu'avait fait Cheikhoul Khadim sur l'avenir de Touba comme cité de savoir, de crainte révérentielle et de promotion de l'éducation est confirmé davantage aujourd'hui sous l'égide de Cheikh Mohamed Al-Muntaka. Li Seigne Touba waxone rek dadine Touba fum jëm moy lan ci walu jang ak jangale ak yar ak diggle mana bil mustafa li banal quddus madrasatan biha yazul azawul jahlu wal kabadu lolou dafa gëna feñ ci jamono Seyd Muntaha.
0: Laqad tahaqqaqa ma kana yatanabba'u bihi Sheikh Ahmad al-Khadim radiyallahu anhu hawla mustaqbali Touba ka madinatin lil ilmi wat taqwa wat tarbiya بشكل أكبر تحت قيادة الشيخ محمود المنتقى بك حفظه الله ورعاه. إنه قال في قصيدته المقيدة بحروف لقد جاءكم بالمصطفى لي بنى القدوس مدرسة بها يزول الأذى والجهل والكبر.
1: ما يواجه سا كونكلور واي لي ليب لي تخ نكوي ديف لي سي عبد الحكيم واخني ايكول دو بانسي شيخ محمود المنتقى لولو دا فا مت yaatalaat defaat ay waxtaan dafa mëta xootal bu baaxa baaxa baax ndax noonu la demee mu jaddid la loolu nag nu ñu gën a dem nit ñi gën koo xam waaye nag yàlla moo dimbali njenn defal leen innahum yarawnahu baidan wa narahu qariba ñu mel ni man duñ ko gisagum waaye moom daf ko teel a gis yàlla na yàlla suñu borom mottali loolee te moom itam mu yàgg taxawee taxawaayam bii. L'exaucement de ce vœu apparaît clairement à travers toutes les actions réalisées par Cheikh Mohamed Al-Muntaha. Nous terminerons ainsi par donner quelques illustrations. Jeffi Seigne Muntaha, d'où nous menons l'im. Kallat midadan wa kallat lamtira khalama. Waye nak, le complexe Cheikh Amadou Khadim, bi, doyna. Nyep kou yéde wan. Le complexe éducatif, Boukhatoul Moubarak de Mbacké Baor. L'assistance permanente aux écoles coraniques. Lu pu ñetti junni daari alcorane ñu ngi fi ku ne yëg na ndimbal Seigne Muntaha fii ci Touba. Les encouragements et les présents accordés aux chercheurs et hommes de savoir, les bourses d'études remises aux étudiants, la mise en place de plusieurs bibliothèques, l'appui pour le financement et l'édition d'ouvrages sur le mouridisme, etc., etc., etc.
0: تجلى تحقيق هذا الدعاء بوضوح من خلال جميع المبادرات التي قام بها الشيخ محمود المنتقى لتعزيز التربية والتعاليم في طوبى ومنها مجمع الشيخ أحمد الخديم للتربية والتعاليم في طوبى مجمع البقعة المباركة في باكبول الدعم المستمر للمدارس القرآنية والمعلمين تشجيع الباحثين والعلماء وتكريمهم تقديم منح دراسية للطلاب إقامة مكتبات متعددة دعم وتمويل طباعة المؤلفات حول المريدية وغيرها
1: كون خمغا سيغ سام بوسو لي موخنا تصور بي تي خلاتي ليب جيف جي دا فا نيوات موتليكو موي ناك لو خامتاني العلم والعمل جوهراني ها لولي نونو كو سيغ توبا واخا نون لا فيغني تي سيغ منتخا كون ما تيج ناك نيمي تيجي موي نو بوفون افيرمي سان ريسك دو نو ترومبي كو شي مامدو منتخا a posé tous les jalons qui garantissent un avenir radieux à toute la communauté mouride pour libérer les disciples de toutes les formes de tentation et déviation qui égarent et détournent de la voie droite.
0: باختصار يمكننا التأكيد دون أي مبالغة أن الشيخ محمد المنتقى مكة وضع كل الأسس التي تضمن مستقبلا مشرقا للمجتمع المريدي كله لتخليص المريدين من كل أشكال التجارب والانحرافات التي تضلل وتبعد عن الطرق الطريق المستقيم.
1: Les appels à mobilisation pour les grandes journées de lecture du Saint-Coran ou de déclamation des Khasaïd ou encore de mention du nom de Dieu sont autant de leviers qui plongent la communauté des fidèles vers une dynamique de révolution spirituelle lente mais profonde.
0: وكذلك تعدد دعواته المتكررة لتنظيم مجالس الذكر مثل أيام قراءة القرآن أو إنشاد القصائد أو ذكر الله أدوات فعالة لدفع المجتمع نحو ثورة بيضاء هادئة لكنها عميقة.
1: Nous lui sommes tous redevables. Il a fait ses preuves en montrant ses dispositions exceptionnelles et ses aptitudes innées à réussir facilement sa mission. Tellement il est d'une noblesse de caractère unanimement reconnue.
0: Wa nahnu jami'an madinun Allah faqad athbata kafa'atahu wa imtilakahu qudratin fitriyatin istithna'iyyah li injazi muhimmatihi bi najah lam lima yatamatta'u bihi min sharafin wa sumu'i akhlaqiyyin mu'tarafin bihi al-jami'.
1: Nous prions Dieu qu'il lui accorde une longue vie et une santé sans commune mesure, afin qu'il poursuive son œuvre, combien exaltante, au service de son maître, Khadim Rasoul. Nous ne saurions terminer sans renouveler nos remerciements et nos encouragements envers l'Institut Baytul Ilm wal Irfan pour cette initiative sublime qui répond parfaitement au vœu du fondateur de la Mouridia qui avait prié pour que Touba soit une cité de promotion du savoir, d'enseignement et d'instruction approfondie. Au docteur Cheikh Abdul Hakim, nous réitérons nos félicitations les plus profondes et prions pour que son exemple soit perpétué par la nouvelle génération d'étudiants et de chercheurs, afin que la Mouridia soit encore mieux connue dans les grandes universités du monde musulman et même d'ailleurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Nadu'u Allah an yamnahahu tula al-umri wa sihati tammah liyuafil amalahu al-jalila fi khidmati shaykhihi khadim al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. ولا نختتم دون تجديد الشكر والتقدير لمؤسسة بيت العلم والعرفان على هذه المبادرة السامية التي تتماشى تماما مع وصية مؤسس المريدية ودعواته لمدينة طوبى لتكون مدينة للتربية والتعليم والدراسة المعمقة ونكرر أحر التهاني للدكتور الشيخ عبد الحكيم بكي ونتمنى أن يحتذي بمثاله الجيل الجديد من الطلاب والباحثين لتعرف المريدية بشكل أفضل في الجامعات الكبرى في العالم الإسلامي وخارجه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نيجي بالو أقنعك شيء وقت يوم جل نونك يجعلوا باخ سنو خال ما يبغى رجل ندعي جريجو.
2: عليكم السلام ورحمة الله. Merci infiniment de cette belle et précieuse intervention qui a clairement mis en lumière sur l'importance de cette rencontre bénie, ainsi que les significations profondes qu'il porte. Donc, nous adressons nos sincères remerciements au groupe Jamaa Ismu Tarqiya à travers votre honorable personne. Merci beaucoup. Kon ñu wéyal liguey bi mel na né li dess ci liguey bi bari wut xeyna tout rek ay abiyar yo xamné dañ koy sargalé a cheikh docteur cheikh abdul hakim bokku na ci khassida go xamné serigne moustapha ndjay moko def dana ñew fi légui inshallah jangal ko bopam ak bo xamné serigne salihu jonne moko def ku ñuy wax serigne fallu mbake dana ko jang légui khassida go xamne serigne salihu lo moko def mokoy jangal bopam legi inshallah khassida go xamne serigne ibrahima tunkari moko def kuñu wax serigne aliou jaw dana ko jang amna ñaari bayit yo xamne mom kuñu wax a cheikh yahya ibn ishaq ci mauritani moko defon kero bim defé soutenance bi ba rapi diko ci ndokel jangal nañ ko cheikh amadou muntaha mu neexon ko lol te boba xana ñu jangal ko ko rek niyabatan anhu inshallah dafa wax ne قال الشيخ يحيى بن إسحاق الموريتاني بمناسبة حصول الدكتور عبد الحكيم منتقى على الدكتوراه قائلا بحر البسيط جنى الأمين ثمار العلم والأدب ما أشبه ابنا أريبا عاقلا بأبي جنى الأمين ثمار العلم والأدب ما أشبه ابنا أريبا عاقلا bi abi law lam akun a'rifu al-mardiy walidakum ma kuntu usiru i'jaban ala asabi mom seyñ bobu moko wax logo kon bala ñoo dugg ci ñi ngi ñaan serigne mustahin wa cheikh yahya moko ñi ngi ñaan serigne mustahin mu jégé su tuti waye bala ñu ci dugg danañ daral bu baaxa baax ak cyant ak ay nuyo li ustad al-athatifa bi nga xamne mi ngi ni tew ci ñun moy cheikh mohammed al-amin bara mbacke abdul majid mom mi nga xamne generation bo jël fi ci jamono ji ak jamono jeko jitu man nga wax ne xam xam bañuy dundé buñ ko jëlé wul ci momit ñang ko jëlé ci kuko jëlé ci mom silsilatan mutawasilatan mutatabi'a fa jazahu allahu kull khair kon tay bayiko fi mu yag lol te wër ci daraje serigne touba cheikh ahmadul khadim ñi ngi sant yit docteur shoaibou thiaw momit tewna fi ak mbollem ñi tewé jotaay bi kon serigne mustahin bu fekke jégué nga rek man nga ñew ilkhasa khassida su fekke ne dafa sori

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بكي نيغي لين دي نوي سي نيوب اسلام بو سيد بي تماي السلام عليكم ورحمه الله دي ام مبكتي اك كونتانت سي تيو سي جتا بيغا خامتاني سيرين عبد الحكيم مبكه منتخا لنجي ترال xamna lañ ci defone ab qithara bo xamanteni bu gatt la yakana ci fukki bayit lay tollu xamna mbokk yi sax ñoo rafet ñottu ca loola rek ba sakku ñu jallale ko waye yakaruma ne yello nañ koy jallale ku nañ koy jang rek inshallah dañ ko tambale won ci tahanina ila abdil hakim على ما نال من شرف عظيم على ما صاخ من بحث رصين عميق محكم جزل قويم به نال الشهادة بامتياز وشاد معالم الفكر القديم فيا لله من شاب رشيد جدير بالشهادة مستقيم ذكي باحث ورع نشيط شغوف بالمعارف والعلوم أمين بارع فذ مجد أخو الإحسان ذو قلب سليم أصولي فقيه ذو اطلاع على الإحكام والعقد النظيم يشير الشاعر إلى الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للعلامة القرافي والعقد يشير الشاعر إلى العقد المنصوم في الخصوص والعموم وذلك لأن الباحث الدكتور عبد الحكيم كتب رسالته في الماجستير حول الخصوص والعموم عند القرافي لتوبى فرحة كبرى وبشرى بنجل المنتقى عبد الحكيم رعاه الله دكتورا توبى على العمل الأكاديم العظيم صلاة الله والتسليم دوما على المختار ذي الخير العميم السلام عليكم ورحمة الله
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيرين صالح جورنو كون كيكوي جانغال القصيده مانا جيغيسي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خجدي أبرائي لا من كودف من كودف في بحر الوافر نيو لك جلل يطير القلب من فرح كبير لتهنئة الفتى البدل الخبير. يطير القلب من فرح كبير لتهنئة الفتى البدل الخبير. لتهنئة الفتى عبد الحكيم نسيل المنتهى نجل البشير. على تحقيقه أعلى نجاح بدكتوراته يوم الحبور. فسا بحث عظيم في العذارة وفي فكر فقيد للنثير. وفي موضوعه قل بكر عصر وفي نفه يرى شمس الصهير. وناقصه بتقدير ترقى لجد مشرف فخر الفقور. هنيئا للخليفة الناثر العلم والدين العنيف المستنير. هنيئا للخليفة الناثر العلم والدين العنيف المستنير. هنيئا للطريقة أهل الطوبى وللسنقال الخير الوفير. وللدكتور فخر القوم حب الفتى حبد العكيم مد الدهور. ليرضى الله عنه الدهر دوما وشيخ المنتهى بدر البدور. ردا يبقيه ميمونا صحيحا شهيدا في دوام شاخيور. لينصر فكر والده ويعميه من وأد ومن رأي قطير. ويبقى رائد القدام فيه ببحث ناسر للمستجير. بجاه المنتخى الهادي عليه صلاة الواسع الباقي الخبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي صالح لو فلتتفضل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناو بنيو جلي ابنيو أكب زيارة جمالي كوتي سيرني عبد الحكيم بك ابن شيخنا محمد المنتقى نيغا خامن مو ورا الجتابي ديكو زيارة وباخ ديكو نوكل di ziaré mbolam kilifa yi nga xamné ñom ñoo téwé ci jotaay bi suñu way jur yi fi téw yépp ak suñu kilifa yi fi téw dañuy tënk rek qasida gi danaka luñu irtija lool na ci kérok ci bis soutenance ba ngir fegnal suñu mbékté ci Cheikh Abdul Hakim izharan lima fil fuad min surur bi munasabati husul doctorat mawlay wa habibi wa shaykhi as-sayyid Abdul Hakim Makki ibn shaykhana Muhammad al-Muntaqa al-Khalifa حفظه المولى حفظ امين وكتبت الابيات مطرزه بحروف عبد الحكيم بك وعنونت القصيده بهني قامه بالوزن علل حروفك حينما تتفرهد بالوزن علل حروفك حينما تتفرهد بالوزن اترك صوت شعرك يبرد بالوزن هني قامة بالوزن قم بالوزن لا يحمد دق الطبول لسيد ومهرول في ساحة العرفان يرقى يسمد آت إلى الإبداع آت إلى الإبداع يثقل ظهره وحقيبة الإنتاج ليست تنفد ليكمل الآمال يركب همة كالوالد النحرير من لا يرقد آت إلى الإبداع يثقل ظهره وحقيبة الإنتاج ليست تنفد ليكمل الآمال يركب همة كالوالد النحرير من لا يرقد حاوٍ إرادة صادق بمساره العلمي بالخلق العظيم معسجد كنت ابن شيخ المنتقى بل كنته سعيا برؤيته سكرت تعربد يا سيدي عبد الحكيم فإن لي شغفا لما لك من خصال تحمد مددا على مدد يبلل روحكم كالنور كالمشكات إذ تتوقد أبقي المبوصل في الطريق وقدوة بالصمت بالعمل الدؤوب تؤبد ماش بكل صلابة ومهابة لله غير الله لا تك تسجد بين المسائل كم سهرت مدققا وتدوم حبا للمعارف تهجد كن مثل والدك النجيب المنتقى وبه الرغائب قد تنال وتمجد يحميك رب العالمين كما حمى قرآنه الدكتور ذكرك يخلد السلام عليكم ورحمة الله
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيرين إبراهيم تونكارا كون كيور قصيدة من ناجي سي واي بلا مو اكسي ñu fatali na ñaari kaddu rek moy bëgg dess ci jotaay bi inshallah benn bi serigne mam tierno mom cheikh mawdou muntaka dana ko yëkëti ci turu njabot gi sant leen bi ci dess itam serigne salih mbacke mudir al mudir al am lil madaris al azhariya dana ko yëkëti ñomit sant mbolo mi tej jotaay bi inshallah wala way bala ñu ca ag nak ñu fatali ne téré bi nga xamne ca jamono magal ga taxawalon nañ lu melni ngir won ko nit ñi ngir ñu man ko jariño muy tax talkhisat takhlisat bobu nga xamne cheikh abdul hakim liggeyat na ci ta cheikh mohammed nil muntaka mom serigne bashirou defaron ko ñu xamne téré ba lepp genn na legi ku dem ci jaay kat téré yi wéccu ku kat téré yi danañ ko fa fekk insha allah taala fi ñu tok ci salle bi ku genn fe touti rek dang ko fa fekk bu soobu yalla ñu fatali na itam baytul ilm wal irfan amna ay site internet yum am ngir mom serigne bi da ko taxawal rek ngir na xam xam lampe xam xam de leer di jolle motax ñu gis ne fi xam xam tollu kenn dutu ko tek ci sam neeg rek waye faaw dang ko wara genn ci biti motax sos na ñaari sit benn bi ay mbindi cheikh al khadim mo ca ne ku ko soxla bo ca deme ci version electronique bi dang ko fi fek insha allah taala boko beugé jang itam dang ko meuna jang waye boko beugé am itam dang ko meuna am amna patch buñ fa tuddé al fikrul muridi pensé

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل الشعر أفضل ما يظهر به المرء عواطفه، وجعل الشاعر موضع أمان أفراد المجتمع كلهم. والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم ونفائس الحكم، سيدنا ولنا محمد بن عبد الله وعلى آله والطابعين له لله. إخوة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، أبارككم بمناسبة هذا الحفل الكريم قائلا لكم: أستغفر الله إلا من محبتكم، فإنها حسناتي يوم ألقاه. وإن زعموا بأن الحب معصية، فالحب خير ما يعصى به الله. هذا وإن هذه القصيدة التي بين أيدينا من نسج قريحة أشاعر الفحل العبقري المفلق الشيخ إبراهيم خليل الله تنقرى السالمي الطوبوي، يهنئ فيها البحر المائج والبدر التم الشيخ عبد الحكيم بك بن الشيخ محمد المنتقى حفظهم الله ورعاهم، حيث كان يتمنى أن يكون معنا في هذا الصرح البهي وما عاقه من ذلك إلا الظروف المدرسية، فأخصنا شرف إلقاء هذه الدرة النفيسة وإليكم هذه القلادة. إذا ما بنى بالعلم مجدا أخو السدد، فلا غر هذا الشبل من ذلك الأسد. وعبد الحكيم ما بالجديد أتى لنا، بل ازدان لما زاد فيما أتى الجدد. ومن منتقى الوالي أبوه وجده، البشير وشيخ بمبا لا غر وإن حمد. هنيئا لكم يا ابن الخليفة منتقى، على ما به أهديت من خير ما يعد. هنيئا له أيضا على ابن يريحه من العبء في إيسال علم إلى الحشد. هنيئا لنا أهل الطريقة بالذي حبانا به عبد الحكيم من المدد. لأن لنا في العلم والدين والتقى مآثر لا تمحى وإن حاول الحسد. فلو كان في السنغال للعلم مسكن، فمسكنه طوبى وذاك الحق لا فند. فلو كان في السنغال للعلم مسكن، فمسكنه طوبى وذاك الحق لا فند. فلو كان في السنغال للعلم مسكن، فمسكنه طوبى وذاك الحق لا فند. جزى الله عنا عبده الخير زائدا، له العلم والتوفيق والفضل والرشد. وبارك في إنجازه مرضيا به أباه وأجدادا له حاوي الشكد. ويحفظ مولانا الخليفة منتقى، وزاد له في العمر حيا إلى الأبد، بجاه رسول الله صفوة خلقه عليه من الوالي السلامان والعدد. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كون لولو دا فا ملني موي لي في جوتونا اكسي تي اي ابياد يو خامني وريس نكو وريسون نكو جالالي وايي نك نيوغي سانت بو باخا باخا باخا باخ مبولو ميغا خامني تي سوبو باتاي نيو في نيك دي سون لول غير نيت ني مان دي جوت سي ليغي بو رافيت بي موي wa media bi ñoom itam ñi ngi leen di sant bu baax ci njitul al muridiyatu tv ñewna amna yenen ñu ñew yo xamne ci kanam tuti dañ leen tuddu insha allah taala bala jotay be jeex kon dañuy jébal kaddu gi sayyidul mudir al am cheikh salih mbake ibn cheikh muhammadul murtada fa ila hadaratikum al kalima
2: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وعلانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقدمه وموالاه بكو يتدي ماغي نوي نيب رواتنا جبر سيرن توبا غي فنك نوي وروم خام خامي نوي وا حزب التحرير غا نيو باخ برب بي مبولومي لي نوي سيدنا

بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همدات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مقدمات الأنباح في مسايا المفتاح، صلى وسلم علي الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح. اللهم بأقواج الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم علي سلامان وعليهم الرضوان. كنت لي بما أروم وجل هذه اللمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك، آمين يا رب العالمين. وبصر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون، واجعلها فيها مما تتخنى يا أورك الإيم، آمين يا رب العالمين. وإنك لحلى خلق نظيم وسقط برحمة.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. سيرن عبد الاحد تي نجامي bu ko defé kaddu nga xamné mo ci warona top muy kaddu serigne abdul ahad mbacke gaynde fatma ngir dalal gan ñi mu melné mo ci wara top ndax gan ñi def di gan ñu tedd joggé ci barab yu tedd wayé woné yitté itam yu mag ngir bokk ak ñun jotaay bi lolu taxna buñu sañon kilifa yi dañ jël kaddu dalal len ci nit ñi tollu dalal bo xamne dana tollok sen daraja waye tam dana wané né yek nañ sen téway ci jotaay bi yek nañ itam yitté ju mag gi nga xamne mom lañ wané ci bokk ak ñun jotaay bi te yalla xamna né bërepp yu fassantiko lañu joggé mo xam ci biir réew mi la mo xam ci bitim réew kon Seigne Abdoul Ahad momu nga xamné moy président commission culturelle bu comité d'organisation magal gi Seigne Abdoul Ahad momu mo wara yëkëti kaddu yoyu ngir dalal leen bu fekk bu ko defé kon ñu jox kaddu gi ak docteur Sam Boussa Abdourahman nga xamné mo top ci Serigne Ahmadul Badawi mi nga xamné moy njitu da'iratu Rawdi Rayahin Serigne Sam kon moy yëkëti kaddu gogu ci turu kilifa yi bismillah Serigne Sam
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب الفضيلة والسماحة السادة العلماء المشايخ الكرام ضيوفنا الأعزاء نحييكم ونرحب بكم في رحاب مدينة طوبى المحروسة ونود في مستهل هذه الجلسة أن نرفع كلمة ترحيبية باسم الشيخ أحمد البدوي رئيس دائرة روض الرياحين وباسم الشيخ عبد الأحد الطافية التابعة للجنة الملزمة للمجل دمي يكتي كادوي سانترك أكادوي دلال ci jotay bi nga xamne senu jotay la bo xamne ñaar fukki at ak ñent ci ren ñi ngi koy sekk mu bok ci jotay yi ëpp solo ci magal gi ndax jotay la buñuy dalal gani serigne bi di len dalal di sekk ak ñoom ndabul xam xam ndab lo xamne moy seen ndab kon ci ubitel waxtaan wi dañ leen di sante di leen gërëm ci téway bi ak cione yi nga xamne toggo ngeen ko ba ñew fi ci biir Sénégal wa min jami'i aqtari al alam wa ana arfa'u hadhihi al kalima وصل الآن الشيخ عبد الأحد وهو رئيس اللجنة الإعلامية والثقافية التابعة للجنة المنظمة. إذن أقف هنا وأتركه له الكلمة. كون سيني عبد الأحد ميغا خامنا سي تورم لاني دون جيل كادو يكسينا خامنا خات خات يون وي waye naka jekki jotay bi ci ñi fi jitu la daan doon ngir dalal gan ñi ndax gan ñi ay am activité bi ñuy def ci biir activité magal gi la bok te mom mo yor activité culturelle ak scientifique yi am yépp kon no ngi len di sante di len gëreum di taxaw fofu di ñaan suñ borom mu defal ñu tawfiq ci jotay bi bindal ñu ci tuyaaba mu bok ci jëf yi ñi gëna nangu ci jëf yi ñi def ci dajé bi ñu dajé ngir sante yalla sante sëriñ bi boromam ci xéewal yi nga xamné defal nako ko ak ndam li nga xamné l'islam am nako ci tukki bi nga xamné mom la tukki won kon ñu yam fofu di wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Izan nuhilul kalima ila al muwazzi' لأن الشيخ سيأخذ الكلمة إن شاء الله الختامية بإذن الله تعالى. وكون سيرن عبد الأحد إن شاء الله مو نيو تجال جوتاي بي كون كادو جي المفتس عائشة غير مو ويال جوتاي بي. والسلام عليكم ورحمة الله. ماي جيغلو فاتيون ناني أمنا تراديكسيون سيميلتاني

كوم لم جبلوان كبوس جماعي غيروك ترال شيخ بامبا نيو ام فو مو توك فو جابندال سيرين بي خيتيات كو مو نيو با جيغي كوم عيسى ني توك كروك بوبا مو دال ني كوم عيسى خنا خمو ني كيسا دومام غاي بو خول كو خام ني مباكي مامام كروك سيرين عيسى دا ген جوني جوكو سيرين سالي ووتيك تيينين dal ni ko warlu na ci yow fuma la gise dana la jox ab juni mbake da nga fess digante yak cheikh bamba tay gis na ko du sama kumpa man isa xamna ko cheikhul khadim bindon nabis ab letter joko serigne mbake jaxate kay mbeur dal ni ko fo xamna.

تياو كيت ما دي كلم كيسن بي كوفاس واخ داي واخ واخ بجيخال كوفاس ني داي بند دو ماس دي اغال لا جاي بو مجوبي مسوم بوتوبا كين مسوكو جيس تي فودول فاتوبا دفنا جفوكي مليار باتوفال جام نيانانتي مليار مباكي موراو غانيام مودورا ووتالو بييب ماسي كان جيسي تولو دول دم فزيا.